0: السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلم، وروح الله يرفع على وجه المياه.
1: Arratsalde on danoi, txapa irratiko sintonian zarela, 87.gei FM, internet bidez, www.txapairratia.org. Astelena da 2026ko uztailako 20, eta gu hemen gari ondio resistitzen denboraldiko azkenengo irratzaioak.

0: على السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلم وروح الله يرفع على وجه.
1: Arratsalde honetan hori txapa irratiko sintonian zarela, 87.gei FM, internet bidez, www.txapairratia.org. Astelena da 2006ko uztailako 20, eta gu hemen gari ondio resistitzen denboraldiko azkenengo irratsaioak.